0: من أيها ظلم إذا طال ولا إذا هو هي أهين الأهين تبين ولا تدوين تبين أيها ظلم إذا طال
1: هي